العاليات في هذه اللوحة. الكون كل الكون الناس البشر الشوارع الكواكب كل شيء يستفزني. سارتر دوستويفسكي هوبس نيتشه. فهمتكم الآن يا أصدقائي.

Sartre, Dostoevsky, Hobbes, Nietzsche. فهمتكم الآن يا أصدقائي.